اوكي جناب انه ما سخبرك ولا خدايا باكا خدايا باكا نو خدايا باكا خبر همراني رشوه كنا زخير ده بادام من الندي خول لي كنا بادام من الندي خول لي جديد وجنها زمان نعز بنا وردنكم

نو نا تاسو کومه خبره کوي دا غلطي دي. الله وي پیغمبر دا الله پیغمبر جناب محمد رسول الله وي هل كنت الا بشر الرسول مگر ز ګوره الله نه يما ز پیغمبر يما ز يو بشر يما.